0: This is Asalaam on Sangeet 106.1 FM with Maulana Riaz Shah.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May the peace and blessings of Almighty Allah be with each and everyone this morning, inshallah. Ameen. It is Friday, the Eid of the week, a day in which we should be sending an abundance of durood and salams upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam, a day in which our du'as are accepted. So let us, inshallah, make today a day of good things, inshallah, a day in which we do the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala abundantly by sending durood and salams upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Normally on a Friday, we will recite some Quran, Durood Sharif, and then we make dua for our deceased family members. So let us join together now, inshallah, and let us recite Surah Fatiha, the four quls, and Durood Sharif, inshallah, and then we make dua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم دارجريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صل

آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Now inshallah, let's join together and make dua. اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على

آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات. اللهم